0: الهوى كدال، اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بواجه، اوقات انا بهرب، اوقات بعلي، اوقات انا بهبط على وقتي يا اخي، بس مش اشكال ع وقتي شغال ع راحتي، الم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمح سلال. يلا عيد هاي.
1: والهوى كتال، اوقات بتشوفني بحالي بخبط، اوقات بكادل، اوقات انا بهرب، اوقات بضحي، اوقات انا بصبر على وقتي، بس مش اشكال ع وقتي شغال ع راحتي الم حظي كافي.

زي ما هي تضل هي هي واسألها الخلص دي هم مرجوك تركني سبني بحال احسن لبركي سبني مع تراب الارض يوما بركي بشعر انه ليه وحدي وبنجان بس برجع بقعد بعدين ارجع اسكن بجهنم بعد ده مش من هان روح من هان وبعد الحرب نعود ونحن مالنا نحلم نحكي نرجع زي زمان بعد ما ننظر للامور بدقه ناس تنتج ان الوضع تعبان ننظر على حبوبنا ما نخلي نصبر كل متر قيسه بالشبك كل سنتيمتر عده اميال.

شوفني حالي بخبط اوقات بجادل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقتي بس مش اشكال عوقتي شغال عراحتي لمحطي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلاب